0: البحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

يعطيكم العافية. أحب أمسي عليكم بالخير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: هل خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.
4: بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب

0: 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: بحرين FM على هواك.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهينة.

0: الشوق والإحساس والجرح الدفين، وانت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
0: ما كن كل اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
0: بحرين في أم على هواك.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: شباب. هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث. صوت الشباب من قلب الحدث.
1: بحرين FM على هواك.

0: NFM على هواك.
1: قال الفراق، قال الفراق، وقلت لا تطري الموت، ما ودي أسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: حوارات تبدي بعد العصر.
1: احنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، فإلى هناك

الحمد لله، الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة، الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بنبي الرحمة محمد، فجعله هادياً ومبشراً ونذيراً، وجعل محبته من كمال الإيمان، وطاعته من طاعة الرحمن، وأكرمه بآل بيت أطهار وأصحاب أخيار نصروا الدين وحملوا الأمانة وبلغوا الرسالة وجاهدوا في سبيل الله. نحمده سبحانه ونشكره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن من أجل نعم الله تعالى على العبد أن يملأ قلبه بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذه المحبة نوراً يهديه، وخلقاً يزكيه، وعملاً يرفعه، فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كلمةً تقال باللسان، ولا عاطفةً عابرةً في الوجدان، وإنما هي إيمانٌ يسكن القلب، وطاعةٌ تظهر في الجوارح، وتعظيمٌ لسنته، واقتداءٌ بهديه، ورضاً بحكمه، وشوقٌ إلى لقائه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم محبته من تمام الإيمان، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء القرآن الكريم يؤكد أن محبة الله ورسوله مقدمةٌ على محبوبات النفوس، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ومن صدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب من أحبهم النبي، وأكرم من أكرمهم النبي، وحفظ لهم مكانتهم وفضلهم. ومن هنا

كانت محبة آل بيته الطيبين ومحبة أصحابه الأكرمين فرعين عظيمين من فروع المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين منزلة رفيعة ومكانة محفوظة، وحقا من المحبة والتوقير لا ينكره من عرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرا فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فمحبة علي وفاطمة والحسن والحسين وسائر آل البيت رضي الله عنهم محبة شرعية نتقرب بها إلى الله، ونحفظ بها وصية رسول الله من غير غلو يرفع أحدا فوق منزلته، ومن غير جفاء ينتقص من فضله أو حقه. فالاعتدال سبيل المؤمنين، والمحبة الصادقة لا تحتاج إلى مبالغة، كما أن الإنصاف لا يعرف الجفاء والصدود والهجر والبعد. وكما أن لآل البيت حقا في المحبة، فإن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقا عظيما في التوقير والوفاء، فهم الذين آمنوا به حين كفر به كثير من الناس، وصدقوه حين كذبه الناس، وآووه ونصروه، وهاجروا معه، وجاهدوا بين يديه، وتحملوا الأذى في سبيل الله، ثم حملوا القرآن الكريم والسنة النبوية إلى من بعدهم. وقد أثنى الله عليهم في كتابه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال في شأن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. أيها المؤمنون، وإن من أجمل ما ينبغي أن نغرسه في النفوس أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم جميعاً لم يكونوا فريقين متقابلين، كما قد يصوره بعض من يقرأ التاريخ بعين الخصومة والعداوة، بل كان فيهم من اجتمع له شرف الصحبة وشرف القرابة، وكانت بينهم أواصر الإيمان والمودة والمصاهرة والنسب والرحم والوفاء والوفاء. كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانتهم، ويؤدون لهم حقهم، ويحفظون فيهم وصية نبيهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أرقبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أي احفظوا حقه فيهم، ورعوا منزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه أيضًا: والذي

نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وكان عمر رضي الله عنه يعرف لآل البيت فضلهم ومكانتهم ويجلهم ويكرمهم ويقربهم، وكان الصحابة يوقرون الحسن والحسين رضي الله عنهما ويعرفون قربهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان آل البيت يعرفون فضل السابقين الأولين ومكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون لكل واحد منهم سابقته وما قدمه لهذا الدين. ومن الخطأ والزلل والظلم أن نختصر ذلك الجيل الفريد المبارك الرباني في صفحات الفتن، وأن نتجاهل سنين طويلة من الصحبة والإيمان والجهاد والتضحية والمصاهرة والمودة والنسب والتعاون. فالتاريخ أوسع من حادثة، والرجال أكبر من موقف عابر، والعدل يأبى أن تمحى الصحائف البيضاء بخلاف أو اجتهاد. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الصحابة وآل البيت رضوان الله عليهم بشر من بني آدم، لهم من الفضائل والمناقب والسابقة ما رفع الله به قدرهم. وقد يقع من البشر اجتهاد تتفاوت فيه الأنظار وتختلف فيه التقديرات، غير أنهم قوم أثنت عليهم نصوص الوحي وشهد لهم التاريخ بصدق الإيمان وعظيم البلاء في نصرة الدين، فلهم من الحقوق والفضائل ما يدعو إلى حفظ مكانتهم ومعرفة سابقتهم وإحسان الظن بهم والحديث عنهم بالعدل والإنصاف. وما وقع بينهم من خلاف أو فتنة فقد مضى إلى الله، والله أعلم بنياتهم وسرائرهم. ونحن لم نؤمر أن نجعل تلك الوقائع ميداناً للخصومات والخلافات والصراعات، ولا أن ننقل إلى أبنائنا وبناتنا أحقاداً مضت أسبابها، وإنما أمرنا أن نلزم العدل وأن نحفظ اللسان وأن ننتفع بالتاريخ، ولا نعيش أسرى لخلافاته ونزاعاته. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون عما كانوا يعملون. كم نحن بحاجة يا عباد الله إلى أن نعلم أبناءنا وبناتنا سيرة علي رضي الله عنه في العلم والشجاعة والعبادة، وسيرة فاطمة رضي الله عنها في الطهر والصبر، وسيرة الحسن رضي الله عنه في الحلم والإصلاح، وسيرة الحسين رضي الله عنه في العزة والثبات، وسيرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في العلم والفقه وحسن البلاغ، وسيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في الإيمان والعفة والصبر والوفاء. كما نعلمهم سيرة أبي بكر رضي الله عنه في الصدق والوفاء، وسيرة عمر رضي الله عنه في العدل والقوة في الحق، وسيرة عثمان رضي الله عنه في الحياء والبذل، وسيرة سائر الصحابة رضوان الله عليهم في الجهاد والتضحية والرحمة والإنفاق والورع. أما أن تتحول مجالسنا ومنابرنا إلى سرد للخصومات والنزاعات، ومنصاتنا إلى ساحات للسب واللعن والطعن، فهذا والله لا يورث قلبا سليما، ولا يزيد إيمانا، ولا يقرب من الله عز وجل. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فإذا كان المسلم مأموراً أن يصون لسانه عن عامة المسلمين، فكيف بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بأصحابه رضي الله عنهم الذين صحبوه ونصروه

حملوا الدين من بعده، إن الدين لا ينتصر بالسب واللعن، وإنما ينتصر بالحجة والعدل وحسن الخلق. وليس من المحبة أن نجعل تعظيم بعض الصالحين طريقاً إلى الانتقاص من غيرهم، فمحبة علي لا تستلزم بغض أبي بكر، ومحبة الحسين لا تستلزم الطعن في عمر، ومحبة الصحابة لا تعني الجفاء مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقلب المؤمن يتسع لمحبتهم جميعاً رضوان الله عليهم، ويعرف لكل واحد فضله ومكانته. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب فاطمة وعلياً والحسن والحسين، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وسائر المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عليهم، الذين أثنى الله ورسوله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المؤمنون، إن السب والطعن واللعن ليست من سبيل العدل والإنصاف، ورد الغلو لا يكون بالجفاء، كما أن رد الجفاء لا يكون بالغلو، وإنما سبيل الشرع محبة بلا إفراط، وتعظيم بلا تجاوز، وعدل بلا انتقاص، وإنصاف بلا خصومة أو عداوة. وقد رسم القرآن الكريم لمن جاء بعدهم منهجاً واضحاً بيناً، فقال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا يا عباد الله هو المنهج: دعاء لا سب، واستغفار لا لعن، وأخوة لا خصومة وعداوة، وسلامة صدر لا غل. فلنربي قلوبنا على الصفاء، وألسنتنا على الأدب، وأبناءنا وبناتنا على المحبة، ولا نجعل أحداث التاريخ جسوراً لخصومات الحاضر. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباع سنته، وصدق محبة آل بيته يكون بتوقيرهم والاقتداء بفضائلهم، وصدق محبة الصحابة يكون بالاقتداء بإيمانهم وصدقهم وثباتهم. فالمحبة عمل وأدب ووفاء، لا صخب ولا خصام وعداوة. فاتقوا الله عباد الله، وطهروا قلوبكم من الغل والحقد، وألسنتكم من السب واللعن، وأحبوا نبيكم صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه محبة تجمع ولا تفرق، وتؤلف ولا تمزق. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب آل بيته الطيبين الطاهرين، وحب أصحابه أجمعين. اللهم اجعل قلوبنا سليمة لأهل الإيمان، وألسنتنا عامرة بالخير، وأبعد عنا الغل والحقد والبغضاء يا سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي ملأ قلوب المؤمنين بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل في محبة آله وأصحابه وفاءً لهديه وحفظًا لسنته واجتماعًا على سبيل الهدى والرضوان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من كمال الدين حسن الأدب مع أهل الفضل، ومعرفة أقدار من سبقوا بالإيمان والنصرة والتضحية والجهاد. فإن النفوس الكريمة تحفظ الجميل، والقلوب المؤمنة تعرف لأهل الفضل فضلهم، ولا تجعل الخلاف سبباً للجفاء، ولا المواقف العابرة ذريعة لطمس السوابق والمناقب. يقول تعالى:

يقول للناس حسنا ويقول سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أيها الإخوة والأخوات، إن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي منا أن نحفظ مكانة من قربهم إليه النسب ومن شرفهم بصحبته الإيمان، وأن نزن الناس بميزان العدل لا بميزان الهوى، وأن نذكر السابقين بما يليق بفضلهم، ونجتنب ما يجرح مقامهم أو يوقظ الفتن من بعدهم. وإن من تمام حسن الأدب أن يعلم المسلم أن اللسان أمانة، وأن الكلمة قد ترفع صاحبها أو تضعه، فليس كل ما يروى يقال، ولا كل ما يختلف فيه يتخذ مادة للخصومة والعداوات، ولا كل خبر من أخبار التاريخ يصلح أن يُحمل إلى المجالس والمنابر على وجه يثير القلوب أو يشعر الأحقاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت. وقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكم من كلمة قيلت في ساعة غضب بقي أثرها سنين، وكم من طعن أطلقه لسان ففرق بين قلوب كان الأولى أن تجتمع على المحبة والإنصاف. ولذلك كان من الحكمة أن يزن المسلم عباراته، وأن يعلم أن الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته ليس كحديثه عن عامة الناس، لما لهم من السابقة والقرابة والنصرة والفضل. عباد الله، إن معرفة أقدار الرجال من الدين، وإنصافهم من العدل، وحفظ اللسان عنهم من حسن الخلق. وليس الإنصاف أن نرفع أحداً بإسقاط غيره، ولا أن نثبت فضلاً بانتقاص فضل آخر، بل نعطي كل ذي حق حقه، ونحفظ لكل ذي سابقة سابقته، ونكل ما خفي من السرائر إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقد كان سلف هذه الأمة يعلمون أبناءهم الأدب قبل كثرة الجدل، ويعلمونهم توقير أهل الفضل قبل الخوض في أخبار الخلاف. فما أحوجنا اليوم إلى هذا الأدب في زمن كثرت فيه المنصات وسهل فيه النشر، وأصبح المرء يكتب في لحظة ما يبقى أثره طويلا. فليكن خطابنا خطاب محبة لا خصومة، وخطاب جمع لا تفريق، وخطاب حكمة لا استفزاز. وليكن حديثنا عن السابقين حديث وفاء وعدل وإنصاف، فإن الأمم التي تحفظ تاريخها بعدل تحفظ حاضرها من الفتنة. أيها المؤمنون، ليست الغاية أن ننتصر لأسماء على حساب أسماء، وإنما أن نحفظ حرمة الجيل الذي أحاط برسول الله صلى الله عليه وسلم ورباهم على عينه من أصحابه رضي الله عنهم، وأن نعرف حق قرابته وأهل بيته، وأن نقتدي بما اجتمعوا عليه من الإيمان بالله ومحبة رسوله وخدمة هذا الدين. ومن أجمل ما يربى عليه الأبناء والبنات أن يعلموا أن الفضائل تتكامل ولا تتعارض، وأن تاريخ الأمة أرحب من أن يختصر في نزاع، وأسمى من أن يحول إلى ميدان للشتائم واللعنات والخصومات والنزاعات. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوا الله واحفظوا قلوبكم من البغضاء، وألسنتكم من الطعن، وأبناءكم من ميراث العداوات، وربوهم على المحبة والإنصاف وحسن الأدب ومعرفة الفضل لأهله. اللهم ارزقنا حبًا صادقًا لنبيك محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيمًا لآل بيته، ووفاءً لأصحابه، واجعل ألسنتنا
رطبة

0: بالخير وقلوبنا عامرة بالرحمة والإنصاف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل محبتنا لنبيك محمد محبة اتباع واقتداء، ومحبتنا لآل بيته محبة توقير ووفاء، ومحبتنا لأصحابه محبة إنصاف واقتداء. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والبغضاء، واحفظ ألسنتنا من السب واللعن والطعن والانتقاص، وارزقنا حسن القول وسلامة الصدر وعدل الكلمة. اللهم ارزقنا الأدب مع نبيك صلى الله عليه وسلم ومع آل بيته وأصحابه، وعرفنا أقدارهم، واحفظ لهم في قلوبنا مكانتهم وفضلهم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واجعلنا من أهل المحبة والوفاء والعدل والإنصاف. اللهم من أراد بلادنا البحرين وقيادتها وشعبها وخليجنا وبلاد المسلمين، من أرادهم بشر أو سوء أو فتنة، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء، واكفنا شره بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، وولي أهله رئيس وزرائه سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سبباً لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم احفظ جيشنا وجنودنا ورجال أمننا، وكن لهم عوناً ونصيراً، واحفظهم بحفظك، وأيدهم بتوفيقك، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، فرج كروبهم، نفس همومهم، اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا شامخا عامرا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر.

استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر.

بكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.

0: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: نفسي عزيزة وبوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتع. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن

المواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: في الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكة، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية.

0: منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh، مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

برنامج دي ار اس معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. دي ار اس كل احد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر اثير

0: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: هل خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلس.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

اموت من اشتياقي حي وكل لحظه تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الصيف يعني إجازة، والإجازة يعني وناسة. يونس مع أهله قرروا يحجزون شاليه ويعيشون أجواء البحر والسباحة والراحة، ومرة واحدة يأخذون لون. وعن نفسي بصراحة قلت لا، هالصيف غير، حجزت تذكرة وشديت الرحال وسافرت مع الرابع. وعرف ناس اكتفوا بلفة في السيارة وأغاني حلوة وآيس كريم يبرد على القلب، وهذه بحد ذاتها إجازة. أما هدى فقالت ليش أروح بعيد جولة في المجمع، خصوصا أن التكييف هناك ما عليه كلام، وأنا أموت في الشوبينج. والوالدة الله يحفظها قررت تخلي الوناسة في البيت، وحطت برشة حق اليهال وخلتهم يلعبون ويستانسون وكلهم قدام عيونها، لأن الصيف مهما اختلفت الخطط اللي فيه يبقى أحلى لما يكون فيه لمة ووناسة وراحة بال وأكيد أمان.

0: وعشان تكتمل فرحة الصيف خلكم معانا في برنامجكم صيفنا أمان مع هدى درويش ويونس العيد.
1: من الرئيسية إلى المخرج تقدر تبتدي البرنامج. الرسالة واضحة؟
2: رسالتك جدا واضحة.
0: صيفنا أمان

0: مريم يونس تفضلوا.
1: زاد فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، نمسي عليكم بالخير وخلكم معانا في أجواء الصيف الجميلة المميزة من الخمس للست. ثبت الموجة لأن برنامج صيفنا أمان يبتدي معاكم بحزام الأمان في السيارة.
2: يا سلام. لا لا دائما حاضر حاضر البديهة.
1: أبريشيتد.
2: حياكم الله مستمعينا، نرحب فيكم في برنامجكم صيفنا أمان، وأكيد مثل ما خبركم يونس راح نتواصل معكم من الحين للساعة 6، ودائما برامجنا كلها ما تحلى إلا بمشاركتكم معنا في البرنامج. عندنا وايد محاور راح نتناقش فيها، ومثل ما تعرفون من بداية ما ابتدينا البرنامج صيفنا أمان تكلمنا عن يمكن العديد من المواضيع اللي تهمكم، تهم سلامتكم، تهم يعني عيالكم. ليش كل دي؟ عشان كلنا نستانس ونستمتع في فصل الصيف. فاليوم بعد عندنا موضوع ينن، صح؟
1: صح
2: ينن.
1: السلام، هذه الأجواء،
2: الكل يحب ذي الموضوع صراحة.
1: أي والله. حلقتنا اليوم مستمعين الكرام بعنوان سفرك أمان ووعيك حماية، لأن هالبرنامج يجينا بالتعاون مع الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية ووزارة الإعلام. احنا معاكم من الخمس للست،
2: وطبعا وبما ان الصيف بالنسبه لي وايد من الناس مرتبط بالسفر، ف يعني خلونا اليوم نتكلم عن السفر، شلون نخطط للوجهه اللي بنروحها، شلون بنحجز التذاكر والفندق، نجهز شنطنا، نرتب الاماكن. لا تقولون متاخر وان الناس الحين ابتدت ترجع، لا لا، ترى في للحين ناس قاعده تسافر. فخلونا نشوف يعني عقب ما احنا نرتب كل هالاشياء، الوجهه والتذاكر والفندق والشنطه والاماكن، هل فعلا احنا خططنا لامان الرحله مثل ما احنا خططنا لامتعتنا ولا؟ طبعا السفر الناجح اكيد مو بس ان احنا نختار وجهه حلوه او نحصل حجز مناسب يكون لنا، السفر الناجح اكيد يبتدي من قبل ما نطلع من البيت. فشلون نترك بيتنا يونس؟ شلون نحافظ على جوازاتنا؟ شلون نتصرف في الأماكن المزدحمة؟ شلون نحمي أطفالنا وبيزاتنا ومعلوماتنا الشخصية؟ فهاي كل يوم إن شاء الله راح نسولف فيه في صيفكم أمان.
1: مستمعينا الكرام، أكيد اللي يسمعنا الحين يسأل هدى، يونس، عبد الرحمن، شنو هي طريقة المشاركة؟ خلك معاي فضلا ولا أمرا، لأن عندنا طريقتين ليس الطريقة، احنا نبيك معانا.
2: أنا أحب الثانية صراحة،
1: أنت وهكتيني الحين.
2: بالنسبة لي حب.
1: يلا بغير الترتيب بالي.
2: والله.
1: سويت لي 4-4-3. أنا كنت أبي 4-4-2.
2: تعرف ثانية يونس؟
1: أيه
2: اللي
1: طبعًا.
2: هي اللي.
1: أيوة. بس بنذكرهم بالإنستغرام في البداية.
2: تمام.
1: على حساب الإنستغرام MOI_بحرين. سو فولو ولا عليك أمر وكلافة، وفعل تنبيه الجرس. لأن عبد الرحمن البطي بيقول لك شلون طريقة المشاركة.
0: للمشاركة في مسابقة الانستغرام كل اللي عليك تدخل حساب وزارة الداخلية MOI_بحرين وتجاوب تحت البوست الخاص بمسابقة اليوم.
1: البوست يقول والسؤال يقول قبل السفر

0: السفر وترك المنزل لفترة، شنهي أهم ثلاثة إجراءات تضمن سلامة المنزل أثناء غيابك قبل ما تسافر وتهد بيتك؟ شنهي ثلاثة إجراءات أنت تضمن فيها سلامة المنزل أثناء غيابك؟ هذه الطريقة الأولى، بينما الطريقة الثانية راح يخبرنا عنها مخرجنا العزيز.
1: طريقة المشاركة في برنامج صيف نعمان بسيطة وكلش سهلة. كل اللي عليه ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية الثالثة ظهرا على الواتساب التالي 3219 5599.
2: ومستمعينا، لأن يعني الصيف مو بس سفر وطلعات وناسة، الصيف بعد وعي وانتباه ومسؤولية وتفاصيل يمكن تكون بسيطة لكن أكيد راح تصنع فرق كبير في سلامتنا وسلامة اللي نحبهم. فخلونا يعني نلتقي معاكم في هذا اليوم، يوم الجمعة، أنا ويونس أكيد، وموضوع جديد اللي هو السفر ومعلومات نتمنى تكون قريبة منكم ومفيدة لكم، لأن هدفنا هو واحد. شنو هو؟ نستمتع بالصيف ونخلي الصيف أجمل، والأهم يكون صيف آمن.
0: صيف آمن وأمان. هذا البرنامج من الإشراف، تحييكم تسلم عليكم شيخ الزياني،
2: ومن الإعداد أنا أحييكم أهدى دروي.
0: يلا بسوي حركة،
2: يلا
0: التنسيق عبد الرحمن الخدري وعايش البعواص.
2: يا سلام عليك،
0: شان تقولين التقديم،
2: حركات ما نقدر عليها، شان
0: التقديم تقولين اسمك مرتين.
2: ومن التقديم معاكم يونس العيد وهدى درويش.
0: ليش؟
2: أنا ليديز، شفت شلون؟
0: أوكي فهمت. أوكي.
2: لحظة لحظة لحظة، أنت حطيت هاي الأشياء حق يونس ولا لي؟
0: أنا حسيت إنه ميزني عنك.
2: أنا بعد حاسة.
0: الله يقدرني على فعل الخير.
2: وأنا أحس يونس هذا التميز كان من أول يوم في البرنامج. على فكرة أنا أول مرة مع يعني.
0: ما أنا مارضة صراحة. أنا مارضة على هدى.
2: شفت شلون؟ أنا عارف يونس ما يرضى علي.
0: صاحب الحركات والامتيازات والإفيهات في برنامج صيفنا أمان، المخرج
2: عبد الرحمن بطي. شفت شلون؟ لا وايد في تمييز، وايد في تمييز في برنامج صيفكم
0: بعد. تحية حق أم المدن، تحية حق المحرك.
2: الله، ما في شيء حق الرفاع. والله
0: انا مالي شغل.
2: شوف التحيز أحس... ما علي
0: احس شنو الفاصل الجاي؟ هذا بغريه.
2: لا انا اقول الفاصل الجاي اي والله عطني اغنيه فيها طياره فيها سفر. ذكر اغنيه نبيل شعيل سكت سفر
0: حلو.
2: لا بس اتحب الا اذا في يعني
0: لا في اغاني حين بيضبطنا اياها او بيضبط المستمعين.
2: أهم شيء مستمعينا نبيكم تكونوا واعيين. يوم عندنا وايد محاور صراحة ودنا نتكلم فيها، على ما عبد الرحمن يجهز لنا أغنية. يعني إحنا اليوم بنتكلم عن إرشادات السلامة قبل وحتى أثناء السفر، بنتكلم عن حماية بيتنا، ويمكن إحنا تكلمنا عن هذه الجزئية شوية في الحلقات الأولى، بنتكلم عن الوثائق وحتى الفلوس اللي إحنا المفروض تكون معانا، اليهال أثناء السفر شلون ممكن إن إحنا نتعامل أيضا مع المواقف اللي ممكن تطرأ كذي علينا. بنتكلم عن استخدام الانترنت والشبكات العامة اللي احنا وايد ساعات نستهون فيها، حماية بياناتنا، بنتكلم عن الاحتيال الإلكتروني والمالي والنشر الآمن على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تعرفون. لا
0: صحيح.
2: تعرف يونس قصدي أنا صوركم هذه اللي منتشرة.
0: وقبل الصور أنا راح نسالف معاكم كذي في لفة سريعة، شلون احنا نحط الإجراءات الآمنة العامة لسلامتنا كلنا من قبل ما تطلع من البيت، للسيارة اللي بتروح فيها المطار، للمطار نفسه، للطيارة، للوجهة اللي بتوصلها. بناخذكم في رحلة مفعمة بأجواء فرفوشية وفيها وناسة، ونذكر نفسنا معاكم بالإجراءات، لأن عزيزي المستمع إذا أنت بتطلع من البيت وتصور، يصير أقول طبيلة الجراج.
2: طبيلة.
0: تصور الجراج.
2: قولها بأكثر معنى.
0: جراج طبيلة. تصور الطبيلة وتقول مع السلامة بيتنا، وتنشرها وتحطها في الخريطة. ليش؟ ليش؟
2: أو يونس رايح المطار مثلاً، دش الطيارة، وصل الفندق، وأنا في الفندق لفلان. ليش؟
0: ليش؟
2: ليش؟

0: يعني احنا ما نقتل عليك المتعة، نبيك تستانس، لكن تقدر تصور وتنزل في الحسابات الخاصة، لكن بطريقة آمنة وفيها وعي، حتى عيالك لما يكونون معاك شلون انت تحاول انك تسيطر عليهم وتونسهم وتونس نفسك وتحافظ على سلامتهم العامة.
1: صح.
0: لان اليوم احنا نعيش في عصر تستخدم فيه بعض أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة ما تخطر على بالك أبدا. احنا واجبنا في هالبرنامج نوعي أنفسنا ونوعيك عشان تكون سفرتك حلوة ومميزة وجميلة وتصنع فيها ذكرياتك بطريقة آمنة. احنا معاك في صيفك أمان
1: طبعا. ومثل ما قال يونس، يعني أكيد السفر ما يكتمل عند وايد ناس من غير ما يصورون، فنصور الأماكن، الأكل، الفنادق، وحتى تفاصيل يومنا لحظة بلحظة ونشاركها. صحيح. طبعا على حسابات التواصل الاجتماعي، كانت تيك توك ولا واتس ولا سناب ولا انستغرام. لكن وسط هذه الحماس ووسط توثيق هذه الرحلة، في سؤال مهم: هل كل شيء نشوفه في السفر مسموح ان احنا نصوره؟ وهل كل صورة اصلا احنا التقطناها بتكون آمنة لما ننشرها؟ لان احيانا صورة عادية بالنسبة لنا احنا ممكن تكشف موقعنا، بيتنا، بيانات، حتى تذكرة السفر اللي يصورونها يونس.
0: صح.
1: ويحطونها، حتى هذه البيانات ممكن تكشف عن معلومات وايدة عنا، معلومات شخصية ما انتبهنا ان ممكن تنتشر لهذه الدرجة. وفي اماكن ودول يمكن فيها التصوير ممنوع ترى، أو مو ممنوع، خلينا نقول مقيد، خصوصا بعض المنشآت وحتى المواقع اللي تكون فيها رسمية. هني يجي دور الوعي قبل ما نصور، ننتبه وين نصور، شنو داخل إطار الصورة، هل ممكن يعني مسموح لنا نصور في هذا المكان أو لا قبل لا ننشر، ونسأل روحنا هل في معلومة في هذه الصورة الأفضل إن هي ما تبين ولا لا.
0: على إحساسي مستمعين الكرام وزميلتي هدى، أظن أن الفنان عبد المجيد عبد الله راح يكون له تواجد في ساعتنا قبل كل شيء. عبد المجيد عبد الله متواجد في إذاعتنا، متواجد في قلوبنا، ومتواجد في البحرين في حفلاته الجميلة. عبد المجيد عبد الله من اختيارات مخرجنا عبد الرحمن البطي.
1: شوف الأفكت.

0: والله العظيم اني منتبهه، والله العظيم.
1: تعجبني تعجبني. فعل ادواتك يا مخرجنا.
0: لا لا مفعله. هذه شنو بعد، انتم ما تدرون باللي جاي، بس ما بنقول، احتمال تكون مفاجاه
1: ان شاء الله خير.
0: انت قبل
1: شكر فنج
0: والله، انتم مش عليك يونس،
1: اشكر فنج والله، يعلي اللي مثله شباب
0: ان شاء الله. ما فيه صراحه، بس يلا ان شاء الله.
1: ما عليه ما عليه، افترنون تي، كنا نسولف من مساعه بس بطريقه ثانيه.
0: تمام، عندنا اتصال يونس ولا؟
1: يلا ناخذ الاتصالات. هلا ومرحبا ومساء الخير بالمتصلين والمستمعين.
2: عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شلونكم؟ طيبين؟ عودا حميدا إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويعافيك. منو معنا؟
2: عبد الله خليفي معك.
0: حي الله عبد الله.
2: الله يحيي يسلمك
0: عبد الله. احنا اليوم مثل ما قلنا في البداية، إذا كنت متابعنا من ما أول ما ابتدينا الحلقة، عندنا وايد محاور راح نتكلم فيها، واليوم يعني كلها خاصة بتكون بالسفر. فاخترنا نتكلم بأول محور اللي هو عن الإرشادات، اللي مثلا تكون إرشادات السلامة طبعا، اللي تكون قبل وأثناء وبعد السفر. فيعني عبدالله، أنت قبل تسافر شنو الشيء اللي مستحيل تطلع من البيت قبل تتأكد منه؟
2: أول شيء الغاز، تأكد منه بالنت سكيته يعني، أتأكد من الأجهزة اللي محتاجها يعني، غير المكيفات الإضاءة كلها أسكرهم الأجهزة. أتأكد من الأبواب، أتأكد من الدرايش، أوصل الجيران والأهل على البيت.
0: حلو تمام.
2: أيه.
0: زين إذا سألتك، إذا سألتك ولا لا تدري، كل واحد سؤال صح يونس ولا؟
2: تفضلي تفضلي.
0: ها يونس
1: عدل.
0: أوكي خلاص عبد الله، إن شاء الله يا ربي. يعني أنت عسى سافرت ولا بتسافر؟
2: والله سافرت وخلصنا، ردينا جرب مدارس الحين.
0: الله الله الله، وين رحتوا؟
2: طرابزون مع الأهل.
0: يا سلام عليكم. يا سلام، عسى استانستوا إن شاء الله.
2: أيوة الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين. واللي قلته صح أكيد 100%، أن الواحد يتأكد من سلامة الأشياء المهمة داخل البيت عشان يروح ويسافر وهو مطمئن على بيته.
2: نعم.
0: شكرا يا عبد الله، شكرا لك.

0: حاضرين، حياكم الله، مع السلامة.
1: شكرا يا عبد الله، ويحضر لك الخير. قبل الاتصال عبد الله قال نقطة جدا جميلة، يفعل دور المجتمع، قال أوصي الجيران على بيتي.
2: الله،
1: شكرا يا عبد الله، هذه من عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا احنا أهل البحرين. وصل جار، قل له يعني أنا مسافر سلمك الله، إذا في شيء كلمني، وإذا تحتاج شيء من السفر بعد كلمني. يعني ما يصير توصي سلامك الله يداري بيتك
2: ضروري ضروري لازم
1: عندك
2: يعني
1: عندك زارع
2: برا خاطر
1: اي من المطار
2: يعني إيه.
1: ناخذ الاتصال. الو مرحبا، مساء الخير.
3: مساء النور. يا هلا
1: وسهلا، مساك الله بالخير.
3: مساكم الله بالنور والسرور.
1: انت عرف على اسمك الكريم.
3: أنيسة.
1: حياك الله يا أنيسة.
3: الله يحييك
1: أنيسة. سلمت الله، طلعنا من البيت، عبد الله وصلنا، وصل شو نسوي احنا في بيتنا؟ احنا طلعنا سلمت الله ووصلنا تقريبا المطار وبنسافر. نحتاج الجوازات، خلينا نسميها الجوازات بشكل عام. انا نقول اللي بيسافر بالجواز برا الخليج والى اخره، خلينا نقول الجواز بس. انزين، الحين احنا شو الاجراءات اللي نسويها عشان نحافظ على جوازاتنا، وايضا شو اللي ممكن نوعي انفسنا ونوعي المستمع الكريم بالنسخ الخاصة حق الجوازات؟
3: أول شيء إن إحنا ما نخليهم في يعني ما نحطهم في أي مكان، لازم نحطهم في مكان إنه آمن ونقدر إن إحنا نحتفظ فيهم، مثل ما نقول في اللي هو التجوري اللي في الفندق، وما نعطي أي أحد اللي هو نسخة، يعني شخص ما نعرف نعطي نسخة. وبعد شيء مهم إن إحنا نقدر نحن نخلي نسخة اللي هو من الجوازات عند أحد من أهلنا، لا قدر الله سبحان الله الجواز ضاع أو أي شيء، منه يقدرون إحنا نتواصل وياهم يحلون لنا المشكلة اللي صارت عندنا لا قدر الله صارت. فإحنا لازم نحن نأمن نفسنا قبل أن نحن نسافر.
2: ممتاز،
1: عجيب. ممتاز يا أنيسة. عجيب، خبرة سفر. شكرا يا أنيسة.
2: ما تبيش عبد الرحمن مبسوسم تسمع عودة،
1: قولي خير إن شاء الله.
2: خير إن شاء الله. عرف لي. حياكم الله من جديد مستمعينا، وطبعا احنا اليوم نتكلم عن السفر، وان شاء الله سفركم دائما يكون امان، لكن وعيكم مهم عشان يكون ايضا حمايه. وناخذ اتصال. الو يا هلا وسهلا.
3: يا هلا،
2: اهلا وسهلا. منو معاي؟ نوره. منو معاي؟
3: عايشة.
2: عايشة، حيا الله عايشة.
3: الله يحييك،
2: شو اخبارك يا عايشة؟ ان شاء الله طيبة.
3: طيبة الله يسلمك.
2: سافرتي ولا لسه؟
3: لسه.
2: اوكي. انزين، اكيد طبعا سافرتي قبل عايشة، صح؟
3: اي نعم. السفر صح.
2: احنا تكلمنا قبل شوي عن الاحتياطات اللي ممكن ناخذها، حتى عن وثائقنا واشياءنا مثلا اللي نخاف انها هي تضيع. هل سبق وصادفك موقف مثلا الكتروني او رساله ياتك، بما ان احنا وايد نستخدم هناك التلفون وخبرك كل شيء بالتلفون الحين، انزين، او رساله ممكن تكون مشبوهه اثناء السفر وخلاكم تنتبهون اكثر؟
3: إيه، جاتنا رسالة إنه يعني إذا بتحولون فلوسكم أو شيء، يعني حاسبنا من ذي الأمور إحنا.
2: حلو، تمام. شلون تصرفتي لما جاتك الرسالة؟
3: تجاهلتها، يعني أيوة. كلش ما فتحت الرابط اللي طرشوه وتجاهلت الرسالة.
2: حلو.
3: بس يعني ما سويت الرسول الأشياء اللي طرشوها لي.
2: نعم.
3: فإذا ذي ضغط على الرابط، فما ضغط على الرابط عشان أنا أتجاهل ذي الأمور. صح. أكون في السفتي.
2: صح كلامك يا عايشة، وكلامك صحيح. وأحيانا أيضا ممكن أن احنا نتصرف، ساعات الواحد مثل ما احنا نقول بالعامية تدودة لما تيلة مثل هذه الروابط وهذه الرسائل. فمن الأفضل أيضا إذا ما عرفنا شلون نتصرف، نتصل بالقنوات اللي المختصة بهذه الأشياء والرسائل الإلكترونية والأمور الإلكترونية، على أساس أن هم أيضا يعلمونا الطرق والخطوات اللي عن طريقها ممكن شوية يعني نحافظ على بعض المعلومات اللي ما المفروض أنها تطلع لبرا.
1: صحيح، صيفنا أمان مستمعين الكرام، مكملين معاكم، ونذكر أن كل المتصلين معانا راح يدشون معانا في السحب بإذن الله تعالى. نأخذ الاتصال ونقول السلام عليكم، مساء الخير يا مريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا.

0: عليكم وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا مريم؟
1: الحمد لله الله يسلمك
0: مريم. سلمت الله. طيبين وبخير ربي لك الحمد بسماع أصواتكم.
1: عفدوم يا ربي عفدوم.
0: دوم لك الخير مريم. وصلنا المطار وسافرنا ونزلنا في الفندق. حلو. أول سؤال نسأل احنا بيننا بين بعض إذا نسوي تشيكن. لا تنسى تكتب لي الواي فاي صح؟ انزين
2: صح.
0: الحين السؤال اللي بينطرح، هذه واي فاي الفندق؟
1: نعم.
0: أنا ما بسألك عن واي فاي الفندق، أسألك عن الواي فاي اللي موجود في الطرق والشوارع
2: والمطاعم.
0: أيوة. هل تحسين من الآمن أن احنا إذا نروح مكان على طول نطلب الواي فاي ونشبك، أو نسوي إجراءات معينة؟
1: لا نسوي، أنا أفضل في الإجراءات المعينة من اللي هو من المطار كأعمال. ليش أنا ما أخذ اللي هو إحنا نقول اللي هو شريحة الاتصال من المطار وأخذها أعمل بعد أكثر حق الطريق؟ لي أخذها شريحة وأشبك فيها بيصير الواي فاي خاص فيني، ولا بحس ممكن أنه محتاج أن أشبك واي فاي من الفندق، وأعمل لي أنا وحق أكثر شيء حفاظا عن بياناتي حفاظا على سلامتنا، وأأمن وايد بكثير ان انا اعطي اللي هو اروح الفندق واشفك من هنا، وبتصير لي مثلا لا سمح الله خذوا بياناتي هني بتعرض اللي هو حق اشياء الكترونيه مو في صالحي، وبتعرض حق اشياء قانونيه، وانا مو مقصود إنه من الأساس أتخطوها. الوقاية خير من العلاج نقول.
3: Amazing, impossible.
2: شوفي.
1: Amazing. أأمن كثير وايد. وسلامتكم يا رب.
0: وانتي سالمة وغانمة. مريم هدى قالت اللي في خاطري. أنا نقلتها حق الديرة، قالت لا يونس هدى نرجعكم مرة. إذا برنامجكم صيف اسمه صيفنا أمان، خل أأمن على سفرتي من مطارنا.
2: حلو حلو. أهم شيء من المطار.
0: صحيح.
2: الحين أنت من المطار ورحنا بعد الفندق وتكلمنا عن استخدامنا حق الإنترنت وكل شيء. إحنا عندي شيء وايد مهم وايد مهم.
0: اللي هو.
2: هني وهنا.
1: نعم.
2: مريم مريم خلصنا. من معانا الحين؟ نور. أنا ليش ما قاعدة أشوفهم يعني؟ عايشة. أوكي. عايشة.
4: ألو.
2: أهلا وسهلا.
4: هلا مرحبا
2: يا عائشة.
4: هلا والله.
2: شلونك؟
4: الطيبة الحمد لله.
2: سافرتي ورديتي ولا بتسافرين ولا ماكو سفر هالسنة؟
4: ما سافر.
2: ليه بتسافرين صج؟
4: اي
2: الله. يا سلام. اقدر اعرف وين العمرة؟
4: اي نعم.
2: ممكن تدعين لنا انا ويونس وعبد الرحمن، وبعد عندنا عبد الرحمن.
4: الله يوفقكم ويعطيكم اللي تتمنونه.
2: اللهم امين. وعمرتنا قبول ان شاء الله مقدما
4: ان شاء الله.
2: زين عايشه، يعني الحين بتكلم معاك عن عاده صارت جزء من السفر عند وايد من الناس. كلنا
4: صراحة.
2: ما بقول وايد من الناس يعني فلسفه كلنا. اوكي.
4: هنا.
2: التصوير، النشر، من المطار صورة، من الطيارة صورة، وصلنا الفندق صورة، دشينا الغرفة على أساس أن بنروي ربعنا صورة، وهذا هنا. المكان اللي احنا يعني فيه وبشكل غير مقصود احنا أحيانا ننشر كنا جدول كامل لتحركاتنا. زين سؤال بسيط بسألك إياه، ننشر ولا ما ننشر؟
4: ما ننشر.
2: ما ننشر لماذا؟
4: لا مو حب الناس تعرف خصوصياتي أول، ولا وين رايح وين جاية. وثاني شيء يعني فيها من نوع الحسد والغيرة.
2: صح.
4: وفي وين يعني كلهم،
2: مع أن كلهم يروحون ويون. ها
4: اي كلهم أي. يروحون ويون.
2: اوكي.
4: ومن تحطين شيء وين انت؟
2: اي
4: ببيت اهلون يعني.
2: صجة الله يحفظكم ان شاء الله ويسلمكم من كل شر يا عائشة، وتروحين وترجعين بالسلامة من احلى مكان على بقاع الارض.
0: شكرا يا عائشة. ناخذ مريم. سلام عليكم، مساء الخير.
5: عليكم السلام يا هلا.
0: كيف الحال؟
5: الحمد لله تمام.
0: مريم انت من هواة التصوير ولا؟
5: يعني مويد.
0: انزين حلو. انت من هواة الدفع

0: الإلكتروني ولا الكاش؟
1: لا إلكتروني.
0: حلوين. وصلنا خير. مريم باخذك معي في موقف.
1: أوكي.
0: إحنا وصلنا عند الفندق وما استخدمنا تطبيق معين عشان نطلب التاكسي، شفنا التاكسي اللي في الشارع.
1: أوكي.
0: الحين ركبنا تاكسي غريب، احنا شنو ممكن نسوي عشان احنا نتفادى الاحتيال؟ عطينا من خبرتك او عطينا من افكارك.
1: والله انا يعني مو وايد اركب يعني اللي هو التاكسي، يعني في اللي هو اغلب الدول كلها المترو الاشياء هاي، يعني عشان اتفادى شوي هاي الاشياء. فهاي في تطبيق اللي هو مثلا اوبر، انزل يعني مثلا قبل لا اروح ان في هالديرة الفلانية مثلا أشيك يعني سيارة أأمن، وحتى لو ركبت مثلا مع تاكسي ولا شيء يعني أحاول إنه يعني معلومات اللي هو السيارة بصورتها قبل لا أركب، اللوكيشن مثلا أتأكد منه، صحيح أقل جهة دستج هو الجهة اللي بمدين إياها أو لا.
0: عجيب والله يا مريم، عجيب.
1: إيه.
0: طيب الحين أنا السؤال بس الأخير أبي وجهة نظرك. إحنا إحنا نسولف يعني إيه؟ ما نقول إن في سلوكيات خاطئة 100%، نسبة إيه؟ الخطأ فيها 10-20-30%. ركب تاكسي وأنا إيه؟ يعني الحين محتار بين الكاش وبين أدفع عنده، أنت شو تفضلين؟ الكاش موجود؟
1: هو على حسب. إيه ما أقول لك يعني لازم عندي كاش احتياط.
0: أيوة.
1: وعندي اللي هو أسوي لي البطاقة اللي هي الإضافية اللي حق مثلا فيها عملات على حسب الدول.
0: برافو برافو، مستانس على الجواب، ما تدريش كثر ان انا مستانس. ايوه زين. وبعد
1: لازم مثلا خاصة الدول الأوروبية الحين فتحت يعني مثلا تركيا والأوروبا، في عملات الحين في بعض البنوك مسوين مخصصين هاي بطاقة إضافية على بطاقة الأساسية، فأدخل فيها مبلغ يعني كل مرة أدخل فيه مبلغ معين أدفع فيه حق الشوبينج إذا كان حق المترو أو التكاسي. إيه. وأأمن يعني. هو
0: أنا أبي أقول لك أميزنج.
2: هذه
0: أميزنج مريم، شكرا والله. يكتب لك 10 سفرات في السنة على هالتفكير، يا رب يرزقك إن شاء الله.
1: آمين وياكم إن شاء الله.
0: هذا الجواب الأميزنج.
2: شكرا شكرا لك يا مريم.
0: مريم بس سولفنا معاها هي خذتنا بأفكارها. ليش؟ لأن الوعي اللي عندنا إحنا كمواطنين وكمقيمين موجود، ساعات ننسى، ساعات مستعجلين، شلون نتعامل؟ هذه الفكرة. تركب تاكسي غريب خذ لك كاش شوية زيادة، أو من البحرين طلع بطاقة من بنكك اللي هي البريبيد.
2: يونس الحين في بنوك ما شاء الله عندهم موفرين نوعيات من البطايق اللي صدق تفيدك في السفر، يعني حتى يقول لك ما يحتاج تروح صراف وتصرف وكل شيء، ممكن تحول من عملة لعملة بضغطة زر عن طريق بطاقتك. والأفضل بعد أن أنت تودون البريبيد بدل الفيز العادية، لأن أنت اللي بتحط المبلغ، لو لا قدر الله صار أي شيء انت ما عندك مشكله، يعني ما اخذوا المبلغ كامل، ونقول عليه العوض ومنه العوض.
0: يلا يا كريم.
2: يلا بعد ناخذ اتصال.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نور
3: شلونكم؟ شو اخباركم؟ نوره
2: يا نوره
3: اخباركم؟ ان شاء الله طيبين.
2: والله احنا طيبين طول ما انتم معانا وتشاركونا وناخذ ونعطي مع بعض ونتعلم منكم وتتعلموا منا، يعني هذه البرنامج احنا نعطي او خلينا نقول نتبادل معاكم الخبرات والنصايح والاشياء اللي ممكن نتعرض لها خاصه فيما يتعلق موضوع السفر.
3: اي والله وايد نستفيد وبنفس الوقت ننشر الوعي بيننا وبين
2: بعض. بالضبط يا مريم. مريم في السفر في أشياء
3: نورة
2: شلون تدرين ليش كلها بدولها أنا بسافر؟ الموضوع شوية حساس، الكل خاطر يسافر.
4: اثبت لك على موقف.
2: مش قادرة اثبت على موقف. انزين نورة، يا نورة
3: هلا
2: نورة، سافرتي ولا بتسافرين ولا ما بتسافرين هالسنة؟
3: ليه الحين ما يندرى، بس لحد الحين لا.
2: خاطرك؟
3: اي طبعا
2: ودت؟
3: ما في حلم خاطرة.
2: حلو تمام. يعني في السفر نورة في أشياء ممكن إذا نسيناها نشتري بديل عنها، صح ولا لا؟
3: صح.
2: لكن

0: في أشياء إذا فقدناها أوه شو تصير في الرحلة؟ تصير مربكة.
1: إيه؟
0: شنو تعتقدين هاي الأشياء اللي ممكن تربكنا إذا فقدناها في السفر؟
1: أولاً التلفون أحس من أكثر الأشياء اللي ممكن يسوي ارتباط.
0: أوكي.
1: الجواز بعد. نعم. هاي ارتباط بشكل أكبر بعد.
0: أكبر نعم.
1: وأي أي شيء من الدوكيومنتات المهمة اللي عندنا إياها حق السفارة إذا كانت فيزا ولا غيرها إذا ضاعوا من عندنا بعد بيكون في ارتباط.
0: تمام. إنزين إذن إحنا شلون ممكن نتعامل مع هذه الأشياء المهمة إنزين ونحافظ عليها أثناء تواجدنا في السفر؟
1: ممكن إن نحط فيهم إير تاج أو إنه يكون بين وقت ووقت نحاول نذكر بعض إنه أو كل من عندي أغراض ما حد نسي شيء وقبل نمشي من أي محطة أو أي مكان نتأكد إن كل من عنده أغراض.
0: ممتاز. هني بعد أميزنج صراحة عبد الرحمن المفروض من قالت إير تاج لازم تحط لها
2: amazing.
0: والله والله يا نورة كلامك كله صحيح الصراحة. يعني إحنا ما المفروض إن نتعامل مع الوثائق أو الأشياء المهمة بطريقة عشوائية. لازم نعرف وين نحفظها، ما نخليها تنقل من بين أكثر من شنطة وشنطة. لازم في بعض الأوراق نخلي لها نسخ احتياطية.
2: سكتي
0: يعني إذا تحكيت قال سكتي، وإذا ما تحكيت قال هدى انتبهي. أنا شو أسوي؟
3: هو الفكرة أنا اللي مفيني مكفيني ترى.
0: شفت؟
3: هذا الفكرة
0: اللي مفيني مكفيني.
3: هو اللي يبي يقول
0: أنا بسافر
2: حسبي الله ونعم الوكيل.
3: نذكر لا لا هو يعني تنقال هيك مو قاعد.
0: اوكي تمام. لا حول ولا قوه الا بالله.
3: نبي تكنولوجيا هذه حق الايرتاج مره يعني. ناخذ الاتصال. اهلا مرحبا مساء الخير.
4: مساء النور.
3: مساك الله بالخير، كيف الحال؟
4: نحمده ونشكر على كل حال.
3: يا مرحبا، تعرف على اسمك الكريم فضلا وليس امرا.
4: أحمد أم سلمان.
3: حي الله أم سلمان.
0: لا قالت سلمان. أم أحمد وأم سلمان.
4: لا هند أحمد أم سلمان.
0: ها هند أحمد أم سلمان. أيوه.
3: حياك الله يا هند.
0: والنعم.
3: حي الله أم سلمان. أم سلمان سؤالنا بسيط بس نبي طريقة التعامل. وصلت الفندق سويت تشيكن وتطمنتي على الأهل والعيال وقاعدة في الغرفة معاي سلمك الله.
4: اي نعم.
3: وصلت مسج يقول تم ايقاف بطاقتك اضغط هنا، شو تسوين؟
0: بصيح انا بصيح.
3: شو تسوين سلمك الله؟
4: اتصل حق البنك لانه مو عارف شنو هو الخلل فينا.
3: ما تطقين الرابط؟
4: لا.
3: انزين
2: amazing.
3: السؤال الثاني، انت سويتي تشيكن في فندق اذاعه البحرين، حلو.
4: إيه؟
3: الفندق اسمه اذاعه البحرين عشان ما نقول فنادق ثانيه.
0: أيه.
3: توك مسويه تشيكن ودخلتي واذا فايتتك صلاه بتصلين صلاتك امورك طيبه. وصلت مسج من الفندق نفسه، فندق اذاعه البحرين، يقول هناك مشكله في الحجز اضغط على الرابط لاستكمال الاجراءات، ماذا تفعلين؟
4: لا ما اضغط
3: ابدا.
4: لا
3: حاولي لهم الريسبشن. حاولي لهم. إيه على طول.
2: شكرا جزيلا.
3: شكرا. هذا الكلام. شكرا يا سلمان.
0: لا في وعي صراحة، في وعي وحلقة عن حلقة أتأكد إن صدق ترى ما حد قاعد يهمل الأشياء المهمة اللي إحنا قاعدين إحنا فقط نذكركم فيها، وإذا كان في نقص في بعض المعلومات فإحنا نزودكم بالمعلومات على أساس إنه
3: 10 seconds.
0: yes.
3: الفكرة ما نبي نقول لك أي رابط لا تفتحه، نعطيك موقف، لأن المواقف اللي تصيرنا في الحياة إحنا ترى مو مثاليين.
0: صح.
3: ممكن نطق بالغلط، ممكن نستشك في أمر، فإذا قلنا لك المعلومة عزيز المستمع لا تفتح أي رابط غريب أوكي، لكن نعطيك إياه في موقف لأن هذه ممكن تصير في أيامنا العادية.
0: نعم. ونأخذ اتصال آخر. ألو
5: ألو.
0: أهلا وسهلا.
5: أهلين.
0: منو معانا؟
5: نورة.
0: نورة الله، اليوم اثنين نورة، اثنين مريم، اثنين عايشة أظن بعد شنا؟ إيه تدرون؟ اثنين مريم، اثنين نورة، ثنتين، لا اثنين، شنو اثنين؟ ثنتين مريم، ثنتين نورة، ثنتين عايشة.
6: تكلم عربي لو سمحت.
0: حاضر. نورة.
5: نعم.
0: شخبارك؟
5: الله يسلمك.
0: إن شاء الله طيبة.
5: الحمد لله.
0: سافرتي ولا؟

0: ولا ما بتسافرين ولا بتسافرين؟
1: ما بسافر.
0: ما بتسافرين ان شاء الله السنة الجاية
1: ان شاء الله.
0: انزين ان شاء الله باذن الله. طبعا توا يونس كان متكلم عن الروابط واللي تخص الفلوس والبطايق صح؟
1: اي نعم.
0: زين انا بكمل على هذه النقطة اقول لك ان احيانا من باب ان احنا يا زعم يعني شوي مرتبين فنقوم نحط كل البطايق كل الفلوس كلها يعني في بوك واحد في مكان واحد مع ان الحين الكل البوك هو البوك المحفظة الالكترونية. انزين فلا
1: نعم.
0: في ناس لحين عندهم هاي البوك يحتفظون في داخله بالكاش والبطايق والهوية وممكن حتى بعض من الورق الرسمي. لكن إن يا يوم لا قدر الله وضاعت هل محفظة أو هل بوك الله الله على اللي يصير صح ولا لا؟ فهني دائما إحنا شو نقول إن إحنا لازم نوزع سالفة الدفع بطريقة مدروسة في كل مكان نحط شوية ودائما مثل ما قال قبل شوية يونس إن إحنا نتابع أي عملية بنكية ممكن توصلنا خطأ أم صح نتأكد منها والتنبيهات هذه اللي تكون أثناء السفر. إنزين سؤالي لك يا نورة يقول هل من الأفضل إن إحنا نحمل كل الفلوس على بطاقة واحدة أو في البطاقة
1: لا.
0: ولا نوزعهم؟
1: لازم نوزعهم ما يصير نحملهم على بطاقة واحدة.
0: لماذا؟
1: لأن أحياناً تصير سرقات.
0: صح تكون في سرقات وعلى الأقل إن إحنا احتفظنا بالبعض في
1: نعم.
0: مكان ثاني.
1: نعم ومعلومات حتى المعلومات يعني تنخل من نفس البطاقة.
0: عجيب نعم صح.
1: نعم.
0: والله كلامك صحيح يا نورة مشكورة وما قصرتي ومثل ما قالت نورة خطأ ان احنا نحمل بطايق الفلوس كلها على البطايق والفكرة ان احنا نقلل من المشكلة اذا صارت لا قدر الله والاهم ان احنا نقدر نتعامل مع بطايقنا وارقامنا السرية باعتبارها معلومات خاصة جدا وما نعطيها حق اي كان.
2: صيفنا أمان مع الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية ووزارة الإعلام مستمرين معاكم في هذا البرنامج لين الست. خالد مساء الخير.
3: مساء النور.
2: من معانا؟
3: أم خالد.
2: حياك الله أم خالد.
3: الله
2: يحفظك. بنروح أوروبا جاهزة؟
3: صحيح.
0: أنا جاهزة معكم.
2: أشكر فنك. سفراتنا مالت بو 6 ساعات على جلف إير دايركت.
0: الله.
2: معاي؟
3: إي نعم.
0: وين؟
2: نزلنا.
0: ما ندري.
2: نزلنا وجهة. حلو؟
3: حلو.
2: وعندنا ترانزيت بنروح وجهة ثانية. أنا أبلي ترانزيت معاي أنتي في التفاصيل؟
3: أي نعم.
2: أنتي قاعدة قلت يا أبي يعني أشبك واي فاي وأطمن الأهل. إحنا في المطار الحين قاعدين في ديرة معينة.
3: تمام.
2: شن نسوي سلم إن شاء الله العادة؟ هم خالد؟
0: نشبك.
3: هلا؟
2: أقول إحنا إيه بنزلنا نشبك إذا تطلع لنا وايد شبكات صح؟ شو تسوي مخالد إذا طلعت لها وايد شبكات؟
3: أشوف بس مال المطار وأشبك عليه.
2: حلوين إحنا قلنا المطار الفلاني شبكنا عليه ما عندنا أي إشكالية.
3: إيه.
2: إنزين السؤال الجاي عقب ما شبكنا على شبكة واي فاي عامة لا في ديراتنا ولا نعرفها هل إنزين. تحسين التصرف الآمن أن أدخل وأفتح حسابي البنكي على هالشبكة الواي فاي ولا أستخدمه بس حق الواتساب والتواصل مثلا؟
3: لا بس أستخدمه حق الواتساب والتواصل.
2: حلو يعني إحنا ما نفتح الواي فاي العام أو نشبك عليه وندش على حساباتنا البنكية نشوف كم فيه في الرصيد.
3: بس ندش على مال التواصل ونحاكي الأهل.
0: يا سلام.
2: كرفنك ومشكورة يا أم خالد. السؤال الأهم افتح مو بمثاليين احنا صح؟
0: صح.
2: قاعدين احنا في الواي انقطعت الشبكة عندنا ما شبك النت عندنا بندخل على واي فاي المطار أأمن شيء بتطلع لك وايد شبكات.
0: صح.
2: ادخل ولا تدخل تطبيق او تدخل تطبيق وفي باسورد لا تحط باسورد او تسوي اجراء بنكي وانت فاتح ابليكيشن معين يعني التطبيق هاي اللي تدش تدفع اونلاين من تلفونك يعني تدش تطبيق انتو تعرفونه وفي بطاقتك وتدفع يعني وحتى الواتساب خطر لكن احنا مو مثاليين بنطمن الاهل
0: صحيح
2: فاي تشبك على اي مكان احرص تكون الشبكه امنه لان هذا الشيء يعني في علم الغيب انها تكون امنه ولكن

0: تقلل التصرفات اللي فيها أرقام سرية وإجراءات أخرى.
1: أكيد. وطبعا بما أن يونس فتح موضوع الواي فاي فلازم إحنا نتعامل بحذر طبعا مع هاي الشبكات, ما ندخل معلوماتنا يعني اللي تكون شديدة الحساسية أو إجراء معاملات مثل ما قال يونس قبل شوية على هاي. يعني سهولة الاتصال ما تعني بالضرورة أن هذا المكان آمن أو الاتصال آمن. أوكي, وأنا حين بادش مع يونس في هذه يعني مع كلمات المرور بنشوف يعني مع الواي فاي اللي تكلم عنه بنشوف كلمات السر اللي احنا نحطها. منو معانا؟ ألو ألو خالد.
2: هلا والله.
1: أهلا وسهلا يا خالد.
2: هلا والله.
1: لونك؟
2: الحمد لله الله يسلمك.
1: أخبارك؟
2: الحمد لله الله يسلمك.
1: خالد سافرت؟ بتسافر ما بتسافر؟
2: إن شاء الله بسافر.
1: إن شاء الله. وين؟
2: إن شاء الله العمرة.
1: الله ادعي لنا عاد
2: إن شاء الله.
1: ادعي لنا ها كلنا أنا ويونس عبد الرحمن وعبد الرحمن بعد عندنا
2: ويحتاج.
1: الله يسلمك. إنزين تكلمنا قبل شوية يونس تكلم عن شنو الواي فاي. أنا بتكلم الحين عن الكلمات المرور اللي هي الباسورد. يعني من الأشياء اللي ممكن نسويها من باب إن هي سهلة إن إحنا نستخدم كلمة مرور واحدة حق كل شيء. يعني أحياناً خالد كلها أنا واحدة من الناس اللي كل حق كل أبليكيشن حاطة باسورد غير, فأنا شكيت في نفسي قلت يعني هل أنا صح ولا غلط صراحة. يعني حق الإيميل شيء, حق المواقع تسوق شيء, حق حساب ثاني شيء. إنزين
2: صح.
1: إنزين السؤال هني يا خالد, هل صح ولا غلط ان انا استخدم كلمة مرور واحدة حق كل حساباتنا تكون اسهل عشان يعني ان اسهل وما عندي مشكلة ان انا نسيت ما نسيته هي واحدة, صح ولا خطأ؟
2: هو صح يعني ان شو اقول لك الحين كلنا ننسى الصراحة يعني ف يعني كاسهل اسهل هو يعني.
1: بس هو صح ام خطأ؟ صدق انا عبالي صح, انا بعد مثلك عبالي صح لان اسهل وما بننسى.
2: هو اي صح بس يعني هو لا هو غلط يعني بس الواحد يعني في هالزمن الحين زمن يعني هالبوقات اللي صايره ومنتشره وكذي فالواحد صار يخاف يعني.
1: بالضبط. فخطا ان احنا نحط باسورد حق كل الابلكيشنز يكون إيه واحد لان أكيد. احنا دائما نفكر ان او هذه عشان احنا حطيناه عشان احنا نتذكره بسهوله.
2: إيه إيه.
1: لكن خطأ مثل ما احنا قلنا ف
2: نعم.
1: مشكور يا خالد. شكرا لك على اتصالك.
2: عفوا اختي عفوا.
1: انا هذه الاشارات اللي بينكم الدوده هني
0: الحين بقول لك الاشارات تقول ان عبد الله الحسيني زميلنا اللي قدم الفواصل بطريقته الجميله وصلني خبر.
1: شنو انه معنا على الخط؟
0: لا الخبر شو يقول؟
1: يقول
0: ان جابر التركي الفنان البحريني يقول محتاج أسافر.

0: وسرعة الاستجابة.
1: راونا سرعة الاستجابة عندكم.
2: يلا راونا سرعة الاستجابة عندكم مثل ما سمعنا في الفاصل. وحين وصلنا إلى هذه الفقرة اللي احنا وايد نحبها أنا ويونس. صح يونس؟
3: صحيح.
2: أهم شيء سرعة. وعندنا اتصال دايركت ناخذ. ألو، اليوم نبي سرعة في الاستجابة. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منو معاي؟
4: معاك بدرية.
2: بدرية، أحلى الأسامي يا بدرية. بدرية، سؤالك يقول قبل السفر شنو من أهم الأشياء اللي نتأكد منها في البيت؟
4: في البيت لازم نتأكد إذا كان من المطبخ إطفاء الغاز ونتأكد أن نطفي الكهرباء وما نخلي أي شيء شغال، يعني ما له داعي. أهم شيء الكهرباء عشان لا سمح الله يعني لا يصير شيء وإحنا مو موجودين في البيت.
2: حلو يا بدرية، حلو يا بدرية، حلو يا بدرية، وإن شاء الله يا رب تكوني من الفايزين. شكرا.
3: شكرا بدرية. ناخذ فاطمة. السلام عليكم، مساء الخير.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. جاهزة؟
5: إيه نعم إن شاء الله.
3: صح ولا غلط، الأفضل ننشر موعد سفراتنا وروحاتنا وياياتنا بشكل علني ولا مباشر؟
5: لا لا خطا، ما ننشره.
3: شكر فند. شكرا.
2: وبعد ناخذ اتصال من معانا. ألو ألو ألو، من؟ راشد. راشد،
6: ألو.
2: أهلا يا راشد. راشد،
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راشد.
6: نعم.
2: إذا أنت شو عمرك؟
6: أنا عمري 10 سنوات.
2: عمرك 10 سنوات. راشد، إذا أنت رحت مكان وضعت بتطلب المساعدة من من؟
6: من الشرطة.
2: من الشرطة، صح يا راشد.
3: عجيب يا راشد. شكرا. ناخذ الاتصال الجاي. السلام عليكم، مساء الخير.
5: اليوم مساء الخير.
2: مساء النور. يا هلا
3: وسهلا،
5: يعطيكم العافيه.
3: معكم منى. حياك الله يا منى. سؤالك صح ولا غلط، هل من الافضل الاحتفاظ بنسخه احتياطيه امنه من الوثائق المهمه؟
5: اي صح.
3: شكر فنك يا
5: عند الاهل
3: بعد. صح. صحين.
2: صحين.
5: شكرا.
2: اهلا وسهلا. وما زلنا معاكم في اسئله سرعه الاستجابه، وما شاء الله يعني سريعين صراحه. ناخذ اتصال. الو،
7: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منو معي؟
7: ام يوسف.
2: حي الله ام يوسف.
7: الله يحييك
2: ام يوسف. صح ولا خطا نحط كل البيزات والبطايق والوثائق المهمه كلهم نحطهم في مكان واحد، صح ولا خطا؟
7: غلط غلط
2: غلط غلط. مشكورة يا أم يوسف.
7: الله يسلمك. مشكورة.

0: باي.
1: الاتصال الجاي. سلام عليكم، مساء الخير.
2: مساء النور.
1: من معنا؟
2: قية.
1: حياك الله يا رقية. نعم أم لا؟ أنا كلها يصوب الأسئلة.
0: إيه.
1: هل نعطي معلوماتنا الشخصية لأي شخص

0: الحمد لله.
1: صح ولا خطأ؟ أي شبكة واي فاي تحمل اسم الفندق تعتبر آمنة تلقائيا؟
0: غلط.
1: غلط. أوكي يا عبد العزيز.
2: ما مدى عبد الرحمن شغل التايمر.
1: اي والله
2: ناخذ الاتصال. سلام عليكم.
1: مساء الخير.
2: مساء الخير.
3: السلام عليكم.
2: عليك السلام ورحمه الله وبركاته. محمد.
3: يا مرحبا. اي نعم.
2: الله يرحب بك على خير. نعم ام لا؟ هل يفضل اجراء معاملات بنكيه حساسه على شبكه عامه وغير موثوقه؟
3: لا لا لا
2: لا لا لا. شكرا لا لا لا. شكرا شكرا لا شكرا.
1: ألف لا.
2: أنا لك ترابل. شكرا.
1: بعد نأخذ اتصال. ألو ألو ألو ألو. زهرة.
4: نعم.
1: أهلا يا زهرة. شلونك يا زهرة؟
4: نعم.
1: أهلا وسهلا. نعم الله عليك. صح ولا خطأ إن إحنا نستخدم كلمة المرور اللي هي الباسورد إنزين ونحط واحدة حق كل الحسابات لأن أسهل؟ صح ولا خطأ؟
4: خطأ.
1: خطأ. والله والله إنكم عجيبين.
2: في مساعدة بس المساعدة حلوة
1: خفية.
2: أيوة.
1: أوكي
2: عندنا آخر اتصال. أتوقع أتوقع شيخة. سلام عليكم. مساء الخير.
5: عليكم السلام. مساء النور.
2: شلونك شيخة؟
5: الحمد لله تمام.
2: تبين سؤال سهل ولا أسهل من السهل؟ اختاري.
5: أسهل من السهل أكيد.
2: إذا شخص طلب منك كلمة المرور تعطينا الكلمة ولا لا؟
5: لا.
2: شكرا. مع ابتسامة.
1: تضحك لأن تعرف أنه مستحيل. مستحيل.
2: شكرا والله والله أن ابتساماتكم وسوالفكم وتواصلكم معنا في إذاعة البحرين ومن خلال صيفنا أمان يسعدنا جدا.
1: والله صدق.
2: شكرا. عندنا الحين
1: أيوة مرحلة الفوز
2: حسب الإجراءات المتبعة من مخرجنا
1: عبد الرحمن.
2: عبد الرحمن
1: نعم.
2: نسحب
1: نسحب.
2: يلا
6: يلا نبتدي القرعة.

0: أنيسة عامر. الفائزة الثالثة هند أحمد. والفائز الرابع راشد محمد. ألف مبروك.
1: وصلنا معاكم إلى الختام، ذكركم بكرة من الخمس للست معاكم في برنامج صيفنا أمان. تقبلوا تحية طاقم البرنامج، تحية الإشراف من شيخ الزياني، أكبر تحية من الإعداد هدى درويش،
0: شكرا
1: التنسيق عبد الرحمن الخدري وعايشة البعواس، التقديم يونس العيد وهدى درويش،
0: يا هلا وسهلا،
1: الإخراج عبد الرحمن البطي. في أمان الله.
0: شوف باكر أنا بشيء ثغير حقي.

خلونا نعلن لكم أسماء الفائزين معنا في مسابقة سرعة الاستجابة، والفائز الأول هو عبد العزيز عبد الرحمن. ما حد تصفيق. سمع عبد الرحمن عباله هو. أوكي. الفائزة الثانية

FM لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

0: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
1: من أشعار محمد العبدالله العوني. مما

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ لحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجز تحدد احساس
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين، وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه. يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه. الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين، وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه.
1: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين، خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه. بحرين في ام على هواك.

فوق المطر والرد عشب أخضر وسط حوشي تذكرني إذا صار الورد يوري

وين ما وحشتك عيني وحنين، ما وحشتك روح وغنمين، ما وحشتك

0: قبل.
1: حفلات مع مريم تلفان.

الله عليك. الله يسمعكم. الله. الله يسمعكم.

الله الله. اي والله انا يا سلام

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين FM على هواك.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

انتوا النجوم ال تتلألؤون اليوم. الله الله الله يا بحرين. سلام سلام.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصلي
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا حصل.